0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.

الأبرار. وإن قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك وطهرك

الصلاه القائمه آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.